إهدنا السعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه أما بعد رحمة الله ورحمكم الله pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan lalu kita masih ada pembahasan tentang dampak positif, bahasan dampak positif dari sumber. Sumber Al-Manhaj As-Salafi. Al-Manhaj As-Salafi diansi sumber Al-Quran dan Sunnah. Dan Sunnah Nabi Alaihi Wasallam memakan alaihi al-khulafa ar-rasyidun.